ريلز، ستوريز، لايف مع المذيعين، مقابلات حصرية ومحتوى ما بتسمعوا على الهواء بتشوفوا بس على صفحتنا على الانستغرام. تابعونا على @الرابعة FM.

مجيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

0: رائع رائع فعليا عن جد كانت يعني الأصداء رائعة جدا وترند. أنا عم شوف الفيديوهات كمان.
1: ترند كمان ترند العودة للشغل وإنه بنشتغل إزاي بقى وإنه كنا بندورها إزاي بقى ومعاناة الناس اللي صحية النهاردة الصبح علشان تقدر تنزل الشغل تاني والناس اللي حست إن الأجازة قد إيه كانت طويلة.
0: في ناس وصلينا من الويك إند اللي قبله وهيك فهي كلها لنا إنه كنا بنشتغل إزاي كنا بنعمل إيه بالظبط بس لحتى اللي نعرف يعني. ترند هو تامر حسني عمل مونوك
1: تخيل لذيذة جدا.
0: لا بقى شاطر شاطر صراحة يعني وعملها بشكل كويس وطلع فايرل كمان عمل ترند.
1: كمان وصلت بعثة منتخب مصر للولايات المتحدة وبيستعدوا دلوقتي لمواجهة منتخب البرازيل وديا يوم 6 يونيو ده ضمن تحضيرات كاس العالم 2026.
0: وفي كمان على سيرة كاس العالم قرار طلع بالأردن كمان راح فايرل على كل السوشيال ميديا انه تأخير دوام العمل بالأردن بكل أيام مباريات الأردن بكأس العالم لأنه جاي التوقيت بأمريكا بكأس العالم وبكندا والمكسيك فجاي توقيت المباريات 6 الصبح و5 الصبح توقيتنا نحن منطقتنا يعني فمأخرين لهم دوام العمل بأيام مباريات منتخب الأردني للساعة 10 بلش دوام الساعة 10.
1: ترند. وكمان نتفليكس دلوقتي بتطلق اشتراك مجاني مدعوم بالإعلانات عالميا يعني عالميا دلوقتي تقدر تشترك في المنصة وكمان تتفرج على الأفلام بس هيكون في شوية إعلانات
0: يعني مثل ما اليوتيوب بس تدفع ببطل في اعلانات بس اذا ما بتدفع في اعلانات ممكن لا افضل ضلني عم بدفع بصراحه يعني.
2: insurancemarket.ae مرحبا معكم الفريد من insurancemarket.ae نحن الافضل لتامين سيارتك اتصل او ارسل واتساب على 800-ALFRED-247 insurancemarket.ae.
0: طيب سألينكم هلأ على الهوى بموضوع فكر فيها أنه شو الشيء اللي بيبسطك بشغلك أو اللي بحسك بالسعادة بالشغل أو اللي بتحبه بشغلك. هات لنشوف إن معنا على الخط مختار.
1: يا مختار
3: يا هلا صباح
1: قد إيه أنت جميل يا مختار.
3: الله شكرا أنت اللي أجمل وحشتونا يعني بقالي أسبوع ما سمعتكوش عشان ما في شغل.
0: ويلكم باك وينعاد عليك.
3: ميرسي.
0: إيه اللي بيفرحك في شغلك بقى؟
3: والله وانا شغلي انا يعني عشان في مجال الفاينانس البيرسونال فاينانس شويه فحس ان لما بساعد حد ويجي يشكرني بعد كده يقول لي ان النصيحه بتاعتك كانت مفيده من دي حاجه بتتقال.
1: حلو انه كلمه شكرا اللي بتتقالك لما تساعد حد او لما تقدم لحد خدمه.
3: بالظبط.
1: عظيم يا مختار.
3: ودي بتحسس ان انا شاطر في شغلي فدي برضه حاجه كويسه.
0: صحيح هو بس الواحد بيحس حاله أنجز فيه أو يحسسه الناس أو اللي حواليه أنه كان شاطر بشغله أدى اللي عليه إلى آخره فعن جد هذا الإحساس بالتقدير بيزيد إحساسنا بمتعة الشغل دون أدنى شك يعني.
3: أكيد.
0: نورتنا يا مختار أهلا وسهلا فيك.
3: شكرا.
0: يا هلا ومرحبا. يلا أنتوا كمان خبرونا إجاباتكم على هذا السؤال على 7-0-8.
1: طب أنت إيه بيساعدك في الشغل يعني؟
0: أنتوا
1: مين أحنا؟
0: أنتوا لما شوف الزملاء والتيم متألق
1: ما قلتش
0: يعني ما
1: قول بقى اللي بيساعدك في الشغل.
0: ما بتبسطش كتير الايام دي. لا عسلتكم. يسعد صباحك والمسا.

0: شخصيات عربية وعالمية تركت أثر، تتعرفوا على أبرز إنجازاتها ضمن بودكاست شخصية بدقيقة. بالسيرش تبو راديو الرابعة بالعربي ورح تلاقوا برنامج شخصية بدقيقة، اعملوا سبسكرايب لحتى يوصلكم نوتيفيكيشنز كل ما ننشر حلقات جديدة.
1: أروع جمال هو الجمال يلي بيشبهك أنت، بدون قيود، بدون ضغوط، بأسلوبك الخاص وبس. هالجمال وصل لبرنامج على الطريق معي أنا سلام. شاركينا قصصك، نصايحك ولحظات تألقك، ممكن تربحي قسيمة تسوق بقيمة 500 درهم من لايف ستايل بسنتر بوينت، لتشتري كل اللي بتحبيه من المكياج والعطور لمنتجات العناية بالبشرة والجسم. جمالك بطريقتك مع لايف ستايل بسنتر بوينت، وجهتك الأولى للجمال.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: insurancemarket.ae. مرحبا، معكم ألفريد من insurancemarket.ae. نحن الأفضل لتأمين سيارتك، اتصل أو أرسل واتساب على 800-ألفريد-247. insurancemarket.ae.

شو أكثر أغنية بتحبها للسيدة فيروز؟ الأغنية التالية خليك على السماع.

يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض

ذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم

قلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم